0: 任何直接借口将巴勒斯坦人逐出加沙地带。以色列目前正试图寻找替代方案和委婉措辞来掩盖其持续进行的驱逐计划，试图逃避联合国的谴责以及来自阿拉伯世界和国际社会的共同抵制。
1: يبدو أنه لا هروب من هذا المخطط لأنه كل التقارير وكل المخرجات التي تخرج من مجلس السلام ومن هذه الاجتماعات التي نستمع إليها ونشاهدها في قبرص وفي مدن أخرى كلها تهدف إلى يعني تجسيد فكرة غزة واحد وغزة اثنين أو كما يحلو لهم تسميتها غزة الجديدة وغزة القديمة وبالتالي أنا أرى بأنه نحن ذاهبون إلى ما هو أصعب من ذلك。
0: 据以色列媒体报道，以色列政治与安全高层已决定将自愿移民这一术语变更为自由流动计划，企图通过换汤不换药的包装来粉饰驱逐计划，并以此动摇那些此前拒绝配合该方案的国家的立场。为此，以色列各安全与情报机构已接到指令，必须在公开表态中全面采用这一新术语，并与外国就接收被驱逐的巴勒斯坦人展开新的沟通。
2: لا طبعا مع إعادة الأعمار وأن نرجع لبيوتنا لأراضينا يعني إحنا صمدنا 3 سنوات وضحينا بالآلاف من الشهداء وفقدنا بيوتنا وفقدنا كل شيء مشان أن نهاجر لا يعني إحنا ليش صمدنا من الأساس يعني إحنا صبرنا عايشين مع الفئران
3: حتى الآن وحتى لآخر لحظة مستحيل نطلع من بلدنا ولا مستحيل نطلع من أي شبر من أرضنا ليش لأن أرض مقدسة هذه أرض الإسراء والمعراج
0: 所谓自由流动的概念明显是一个幌子，企图用一种看似更人道、更尊重人权的话术将强迫迁离包装成赋予居民的迁徙自由。然而残酷的现实表明，以色列的核心目的从未改变，那就是彻底清洗加沙地带的人口，并创造符合其利益的人口结构。
4: Israel's insistence on displacing the Palestinian people is evident.As its intentions are revealed in every step that shows that the war is merely a means to achieve a primary goal of displacing the Palestinian people and ensuring dominance over the Gaza Strip. Ihab Suleiman.